0: in the ground. And it repents me that I had made man on the ground.
1: الحديد بتبدا جوا هاي المقطوطة واللي طلعوه اول ما
0: شفتوه
1: قبل كل شيء هذا
0: صار الحي
1: وبعدين صار في مسيلة دموع كنا نخلق وبعدين الرصاص هذا من جواته حديدة الواحد بيصير
0: And be.